جناني اولاتي دي نوالاتي بريا طاريبو عوران دنوا خدا فارشا دي كي لي بري جرين ناوة قو مروف ستيركا برجينا جارنا ديوي مروف دي كناجي اندري مروف دي شوتا دلي مروف دي جري لي من ديسا چعبي خلطي قرانت بنا هر جاران